ودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطحسوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكل مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة من قبل من كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شعر ولا لا الوصى كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي فهمت انه قديم، مخي حس شلم سكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي عالبلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بتفلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي. عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشي، مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني مثل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرف عنوان الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنة بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزم وين فردات، فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش في ولا حرب، بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

0: ضنا فطع ما زال كله شافه على عينك كتاجر، ما بنستخباش ما فيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا ما جاش، ما فيش ذل والاراده الحمد لله تشيل جبال، ما فيش كسر حتى لو حياتك بتعلم امثال، ما فيش خزي من غلطاتك يا محلاك كانسان، اهم حاجه راحه البال وانت بتغفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في التراب فلو فاكرها بالبساطة اللي انت فاكرها بالبساطة، الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقة حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا ما جاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقة حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا ما جاش.
1: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخة تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت بلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شي.

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريت نادرة من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرة أو بطلت الكافة أو سبت الظالم.

ضليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي احصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابه، فيش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

0: تسمعوا
1: راديو الحارة،
0: تسمعوا
2: راديو
0: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو
5: الحارة،
4: تسمعوا راديو
5: الحارة.
6: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
7: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها سال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحت البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
8: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر على البحيرة تتهبش تطير نيل، انت بلدك زي ما انت لانه ضروري للتقييم، اكون حريص على كل تفصيل ما انسى شي، بمشي دغري بعرف شميلة فكلي برغي قد كفلت بالتركيب تمسجي، بمشي دغري بعرف شميلة فكلي برغي قد كفلت بالتركيب تمسك بالكتاية فترة وجيز بعد نسيته الاحسن تيس.

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرة أو بطلت الكافة أو سبت الظالم.

استعجل الوقت مش سامح الوعد شوي فاكه زي الطابة فش هدف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس

وهدموا بيوتنا وجرموا جودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكل مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود أباديب، وانت كنت حاكمة منا بالمنكتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم، مخ حس شلم مسكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بتفلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي عكل ما قدرت شقه للقاضي اني لا قدام بشي. مش عشانها كذبة بب السبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما ضعف نادى الإيمان أبدا، شايف الطرق رافض لنعاد وأنا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنة بتصدف تعويض الحركات، إذا هيك بتحدى قزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كدباتي مغلط شف ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو ده جديد وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

راجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة ويا ريتني قادرة من أمس عن بكرة مش وقت اتكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت تكافح أو سبت الظالم باختصار لو فهمت القالب انتصار حب لي حالك والنظام هيوع كله بانتظام اشتقت لأصحاب والنظام وين يا خسارة وين إصرارة شو اللي صار كل هادي الليخة ضليتني واقف زي الحصان ضليت أتفرع زي أخصام الشيك تعبان ليش صار ضل مستعجل الوقت مش سامح الوعد شوي فاكح زي الطابة فش أهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس